وختاما نسأل الله القدير أن يخلص أعمالنا ويعلي مراتبنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع في المملكة والخليج محفوظة لدى تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام. رقم الهاتف

0: نسوتي شيء كني سوتي لابشة لابشة برا أجي فوفي نعم باندي أوكي أشيو بيا أجي فوفي نعم
1: Ami.
0: Bye bye.

0: وعليكم السلام يا او عافيه نجمة العافية يا دنيا ماشي شنو بابنا نوريك نياري اوكي ادو راديو نيا كوشن كان ورا ولا نوسو بكراتيو
1: Okay.